0: غاد من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي عالي هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل لهم
3: ايش

0: ربنا يجيب لك الخير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشقة الثانية انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. هما في كمان واحد لسه. هما شدوا شد، شدوا شد وخلص. مهري من نزوم هو. الو. اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: لا خايف تروح للطاقة
0: عاد بدك توقف نوقف مش مشكلة. ايه؟
1: تصعب تروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وردها وكله مراهق الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لك كثير كانت امور كويسه هو مسكت حكيت في عايشه
0: طبعا عايشه صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: وش يعني انا ما
3: يفكرش؟ انا قلت له الصبح ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبنى او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت المسامير وخلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
2: انت ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: مسقع مش قادرين.
0: همش.
2: ضلك حط ايدك بجيبتك
0: كتبت لك اسمك على ايدها شوف. لو حد يسألك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بالضرب نوصل بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ يا شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعطل هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
4: موقف عند قلطة الزهرة. وينها قلطة الواد؟
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت منها المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجوا بس بدناش يبعدتوه.
5: انت بالله تطلع عديلي عديلي جايب مع عكيز
4: بتعرف
5: محمد مرشاد يسيب ابنه
4: خالد يسيب امه
5: مرشاد يسيب جوز خالته عديلي كلمتهم لما اول ما وصلتهم بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلهم.
0: اعطيتك الشنطه يلا محمد يلا يلا يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشه قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفه هاي هاي اعطيني انا خفيفه الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يما ورا ظهري لابسيني يا منا يلا يلا اديت هاي
6: عمو تضاعف جابتك يلا علي
0: يلا يما امشي وانت ساكت يلا.
6: ايش اسوي ولا ادور على
0: الناس؟ يلا يلا اتيدك يلا. عابد تعال امسك ايد منا يلا. امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت مكسر اوعى تقعوا. بالراحه تطلع. مش وش يلا. منا وهي هذه بتو منك. هاي تقع. خليها خليها شمال ويمين. خليها. تعالي هنا جنبي. لحسن ضيع. نروح سلمين يلا.
6: الله أكبر.
0: تقع. منا. جوال معك يا منا؟ منا؟ جوال معك ما؟ يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أنا وين مروحين؟ عند بابا. يا رب يا مو.
5: من هان من هان يا اخي مساكه مش حتعرف تطلع من هان. اطلع من هان. نطلع على البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال يا رب. يا رب تسمع الجوال وترد.
7: برين هي؟
5: برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان. بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
7: يا الله بس يلقط الخط كم مرة زغر روحي.
5: مش قادر اصور لحدا. الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعة، ساعة وشوية. وبنت الثانية ماشية هي وناصر الصغير.
8: هاي نقطة
5: وقلط وكانوا كلمتهم قالوا له قلط الزهرة. مش عارف المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
9: سلامتك ابو محمد.
5: سلامات
9: رجعت الحبايب يا رب.
5: يا رب الله يرضى عليك. بس انا خايف تكون مرتي كمان قلطت ومش شايفهم انا. هي اللي معاكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول يقول خايف تكون مشغول.
0: يحملوشي انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل امل كهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض
10: خلص البس الشنطه البس الشنطه قدامك
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
7: معرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقل بتقل هيك لورا
7: معرفش شنو قدام انا
0: طيب خذ لي هذه انت شو. قدام هذه هدتني هذه مش قادره
7: أنا شنو يا وين بقى بس لقدام يا أمي أنا
10: يلا خلاص
0: قول يا رب يا
11: أمي
0: محمد آه يا أختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها تفضلي شو لونيني اربطها.
8: عبد يلا تعال.
0: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هالشيء.
7: بس يلا خلاص
0: يلا قوموا يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره. مش معاي امشي.
7: تتكلم يعني
5: الله يرضى عليك. وين امك؟
8: صرخت.
5: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله. ان شاء الله بنلاقيهم. ان شاء الله بنلاقيهم. ان شاء الله بنلاقيهم.
8: صار صعب ان انا امشي يربط للسنه.
5: بنجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعونكم؟
8: في قرد من قرد محمود.
5: قرد مين؟
8: ايه قرد قرد محمود.
5: بس كل لا هاي بير حسن.
8: استنى استنى كأني شفت خالتي هيا.
5: وين شفتيها يا بوين؟
8: شعر ما عاملة أمل عراسها.
5: شعرف اقف على التلة هان. اقف على التلة شو برك لقيتهم يا ابو التلة. اقف اقف على التلة. ايش ناصر
9: محمد؟
5: هيا ابراهيم
9: طمنا عنك.
11: حبيب القلب
12: الله يرضى عليك. كيف حالك؟
11: والله انك غالي.
12: الله يحفظك.
11: الله يحفظك يا رب.
12: يا رب الله يرضى عليك.
11: والله الواحد مشتاق لك كثير.
12: الله يرضى عليك.
11: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد. والله
12: الله يرضى عليك.
11: الله يحفظك.
5: والعبد
9: ايش
11: الحمد لله على السلامه وربنا.
12: لا والله بس ناصر وصل اخته بس
5: قرب
12: له لحتى بس انا وديين يعني
9: اشوف هذا ابنك.
12: هذا ناصر.
9: خلي لك يا رب. الله يحفظ لك.
5: الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يحفظكم.
9: أي حاجة احنا بالأمر.
5: الله يرضى عليك.
9: الله يسعدك يا رب.
5: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
13: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
5: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا. انا
13: فهمتش هي كويس.
5: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
13: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
5: ايش يا ابو بين معك؟ ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
8: لا ما قدرتش امشي بشويش.
5: انا جميل معه ومعاهم جميل.
8: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وضلنا ماشيين لحالنا السكين.
5: محمود انت قف هان عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غاد وانا بطلع للنهايه. اقف شو اقف كاتب هان. يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه.

0: الحكومة. أينان أتانا أتانا والله غير مصر. والله ثواني واصلين يلا. إن شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا. أتانا أتانا أتانا يا رب. الحمد لله. وفي طيارات في الجو طول زنانات لا لا معه سيارة وينه والله انا اعمل له احلى سلام صبركم علي وين وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشر
0: والله مؤمن والله مؤمن

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. شو بدك؟
1: ما عندي تحجمش.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميم وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلتي هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يا بولة. يلا. يلا يلا يلا يلا هات خذوها يلا يلا يلا يلا حلو هاتها هاتها هذه
3: الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة
0: هات يلا يلا يلا يلا يلا حلو يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حريك يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
4: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يابا راح يطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي فيش سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
6: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع الجوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رن ضلك رن يا ابا فيش ساعة أغنية بدنا تقعد يا ابا أمولة تشوف سيدك
7: والله هنا متسكر ست معبر
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
8: يابا ودينا قبل ست عم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح هاي يا اخوي الولاد معايا فيش رسال يا اخو فيش رسال بالمره اشتغل معك ولا لسه؟
2: أمانة
0: هم ادوك اياه؟ طيب ماشي.
2: ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
8: استنى الباص.
7: إذا بنستنى الباص.
2: المشوار 8.
7: لا، نستنى الباص، مش تدري
2: أنا بكره المشوار. ماشي. مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
8: I'm gonna go to the bathroom.

بينما حلت طائرات كوات كابتر حال الموت. في كوات كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن فعليا. ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.